يالبالي يا مراد الله طالب ضيف الله يالبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني يا مراد الله طالب ضيف الله يالبالي.

دوزوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.